من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

آن الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها، رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغدا عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي أف أم. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: لا ايش رايك نغني سوا؟ بس ابدا انا ولا انت؟
2: نخلي الكورال.
1: يلا الكورال ابدا. جاهزين شباب؟
3: اي جاهزين يا ابو عابد، وحاضرين يا فارس.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها
1: وينو حبيبي
2: قال عديها

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي FM.
10: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
11: أبو ظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس
2: وانا اقصد

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا

0: بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: الكلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
1: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي أف أم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
6: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
6: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
6: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
0: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
0: فخورين بالإمارات.
11: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا، هي

0: روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
0: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: يا ويلك.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن قسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومعك.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

فرقت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: تعمل الصالح.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: من رحمتك وسعة من رزقك وتوفيقا في أمورنا وطمأنينة في قلوبنا وعافية في أبداننا، اللهم آمين. مشاهدينا متابعين الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع السلام بمنطقة بوشغارة في إمارة الشارقة، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان شبابنا همم وقمم، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف محمد، أما المؤذن سلطان إبراهيم الحسني.

الحمد لله الذي جعل الشباب مرحلة قوة وعطاء، وأودع فيهم العزم وطاقة.

وعلو الهمة، فوصفها بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. أجل عباد الله، إنها مرحلة الشباب، فالشباب قوة في البدن وسمو في الروح وعلو في الطموح وريادة في العطاء والإنجاز، تبلغ كمالها وتؤتي ثمارها حين يقودها الإيمان وتهديها القيم وتوجهها الحكمة. قد عرض القرآن الكريم نماذج مضيئة لشباب جمعوا بين الهمة العالية والقيم السامية والقوة الإيمانية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله الله يا شبابنا، في إيمانكم بربكم إنه سبيل سعادتكم، ألم تبلغكم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استقام على طاعة ربه منكم، إذ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. والله الله يا شبابنا، في والديكم قروهم وأحسنوا إليهم، فإنهم يرون فيكم ثمرة تربيتهم وموضع أملهم، ويرجون أن تكونوا لهم عوناً وسنداً ومصدر فخر واعتزاز. واحرصوا على صحة أبدانكم، واعرفوا قيمة أوقاتكم، اسمعوا بماذا وصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذ قال لشاب مثلكم: اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم خمساً قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فيا أيها الشباب، سلوا أنفسكم: ماذا تصنعون بأوقاتكم؟ وما هدفكم في مسيرة حياتكم؟ وما الذي تقدمونه لوطنكم؟ ألا لا تجعلوا أيامكم تمر بلا إنجاز؟ فمن تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيراً من يومه فهو بالخسران مقرون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. فليكن لكم في كل يوم كتاب تقرؤونه ومهارة تكتسبونها، تعلموا قبل أن تتكلموا، فإن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. تثبتوا قبل أن تنشروا، لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واسألوا أهل الاختصاص قبل أن تقدموا وتحجموا، فإن ربكم عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا واعملوا على أن تكون المروءة والشهامة عنوان أخلاقكم، والعفة رائدة خلواتكم، والتروي ميزان أحكامكم، والحكمة ضابط عقولكم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الشباب أنتم الأمل، وعليكم في بناء وطنكم المعول، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم، يبتغي حدة عقولهم، فاحرصوا على خدمة وطنكم مستفيدين من خبرة كباركم متمثلين

0: قول القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه: يا ذا الشباب الباني، بادر وقم بجهود، واستلهموا من إرثه قيمه، خذوا من حكمته حسن النظر واستشراق واستشراف المستقبل، ومن عنايته بالإنسان بناء القدرات وتنمية الطاقات، ومن عزيمته المثابرة والإصرار على الإنجاز، ومن احترامه للإنسان ترسيخ التسامح والتعايش، ومن حرصه على الاتحاد قوة التكاتف والعمل المشترك، ومن رؤيته للاستدامة المحافظة على النعم والموارد، ومن كرمه حب العطاء والبذل ونفع الآخرين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا، صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضى اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ شبابنا وزينهم بالإيمان والتقوى والعلم والحكمة. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك له في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. سدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد أولادنا وشبابنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك واجعلهم قرة عين لأهليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا تراصوا. سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول أن تدعوا للشيطان فرجات.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. صلوات طيبة السلام. اللهم صل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الأمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

إننا نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء.

يا ربي فاغفر ذنوبي، يا ربي واستر عيوبي، بالسر والجهر أدعو وأنت رب.

وقفت أماملي وقرعت سني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عبدت أنامي

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

على موجتنا أبو ظبي اف ام، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي اف ام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي

0: الجهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
3: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
4: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
3: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
4: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
3: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
4: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
5: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
6: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
3: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
4: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
6: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
3: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
7: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. طبيعة العمل العام إنه يجلب النقد ولا بد أن تتحمل. افعل صواب، دعهم يتحدثون، أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن أنه بلغ إجمالي الأموال المعادة إلى الضحايا 1,190,000,000 درهم من 2021 إلى 2025 في نتيجة ملموسة تعكس فعالية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان ماني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل

0: كاش وياك.
1: ممتاز.
0: سافر بذكاء مع بطاقة اي اند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهته دان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. تصاعدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد السكان الفلسطينيين في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة، فيما وصف السفير الأمريكي لدى تل أبيب المستوطنين بالإرهابيين. هدد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل وفق تعبيره، وقال لقناة نيوز ماكس الأمريكية إن الحصار المستمر في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ. أكد مصدر مطلع أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضاً بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وذلك بعد أن أثارت الهجمات المتزايدة على السفن والموانئ مخاوف في شأن إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: واجعله خير خلف لخير سلفي يا رب العالمين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام. أعلنت شركة XRG ذراع أدنوك للاستثمار الدولي في قطاع الطاقة دخولها سوق جمهورية فنزويلا عبر امتياز حق اللوران البحري، حيث حصلت على حصة في الامتياز من شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، حيث ستمتلك XRG إلى جانب كل من شركتي BB و UCC حصصا في الامتياز الذي يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مما يسهم في تعزيز أعمال منصة XRG المتنامية في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمورد للغاز. أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة مثل ChatGPT وكلاود وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثاً لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة.

0: بتتصرف معك.
1: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
4: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
5: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف أشوف، عطني رسالة.
4: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
5: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
4: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
5: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
6: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
5: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: محمد بن راشد يؤكد: افعل الصواب ودعهم يتحدثون. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة الممثلتين إلى دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر إكس: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقت يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. وأضاف سموه: طبيعة العمل العام أنه يجلب النقد ولا بد أن تتحمل. افعل الصواب، دعهم يتحدثون، أما إذا أردت رضا الناس الكامل فلا تقل شيئا ولا تفعل شيئا ولا تكن شيئا. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لإحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف هذا المخطط المرتبط بتنظيم داعش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات. واختتم سموه بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجددا دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2800

0: 2017 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام ضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي تعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. وأعلنت شركة أدنوك تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء يوم أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت أدنوك على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري، وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. في خبر آخر، كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن أنه بلغ إجمالي الأموال المعادة إلى الضحايا 1,190,000,000 درهم من 2021 إلى 2025 في نتيجة ملموسة تعكس فعالية الجهود الوطنية في حماية حقوق الضحايا وتحويل الإجراءات القانونية والمؤسسية إلى أثر مباشر يضمن إعادة الأموال إلى مستحقيها. ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يؤكد افعل الصواب ودعهم يتحدثون. الإمارات تدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: الشرطة بتتصرف معك.
1: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
4: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
5: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
4: هاك هاك، هذه والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
5: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
4: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
5: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
6: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكأنه أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
7: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
8: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
5: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
7: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
8: هيه، تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

خير الإحسان. زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

أذنك للمحترفين فتعود معه الحكاية إلى الميدان وتعود الإثارة إلى العنوان. صافرة تعلن البداية ومدرجات تستعد الهتاف وأندية تدخل السباق بين طموح لا يهدأ وحلم لا يتوارى. هنا لا تمنح النقاط بالأسماء ولا تحسم المباريات بالكلام، فلكل مواجهة حساب ولكل نقطة ثمن ولكل طموح موعد مع القمم. من جديد يعود دورينا مستمعينا الكرام، تنافس في المستطيل وإثارة لا تعرف المستحيل، هكذا هي الإثارة والندية مع انطلاقة دوري أدنك للمحترفين في أولى أيام الجولة الأولى من عمر الدوري. فأهلا وسهلا بكم في برنامج صوت الملاعب.

سعد بالترحيب مستمعينا الكرام من خلال هذا اليوم وهذه الأمسية بأولى حلقات البرنامج. دعونا نستمع إلى هذه الأغنية التي أنتجتها رابطة المحترفين الإماراتية.

0: أولى حلقات هذا الموسم من برنامج صوت الملاعب، الدكتور موسى عباس وكذلك الكابتن القدير فريد علي. من خلال أولى الحلقات، كل عام وانت بخير كباتن. دكتور موسى كل عام وانت بخير بعودة الدوري ولأجواء أو إثارته من خلال أول يوم.
1: الرحمن الرحيم، رحب فيك ورحب بالأخوة المستمعين. هو أول يوم دوري اليوم فعلا. أنا بسألك سؤال، أنا أول سؤال تأكد
0: على الإثارة؟
1: الإثارة بس لها شاهدناها اليوم أعتقد في أول سوء. أنا
0: هذا اللي كنا ننتظره دكتور.
1: فعلا البداية قوية جدا، نحس أن سامي محمد هناك إعداد وتحضير من خلال معسكرات الفرق. اليوم شاهدنا مبارتين تحضير مع الجو ودرجة الحرارة والرطوبة، مع ذلك الجهد كبير من اللاعبين.
0: ما في شك. كان عندنا تخوف كثير كابتن فريد من مسألة الطقس وجونا حار وكلنا نعرفه، لكن ولله الحمد المباراتين اليوم طلعوا بشكل مثالي، خاصة شفنا أندية ترجع في الشوط الثاني ونادي عجمان قدم عطاءات كبيرة من خلال الشوط الثاني وقدر يكسب المباراة اليوم.
2: نعم أتفق معك، أنا اليوم الفرق أمانة مستعدة بشكل أكثر من جيد جدا، وشفنا لذلك كانت المباراة الأولى كانت بين الكلبة والنصر، وكذلك ختموها مباراة العجمان والنصر، مباراة كانت قوية وثار قوية. وهذا مثل ما قال الدكتور، يعني اللي يشوف المباراة ما يقول لنا هاي بداية موسم،
0: ان شاء الله انهم يستمرون،
2: القادم بيكون افضل ان شاء الله.
0: هذا جديد دورينا من خلال الموسم الجديد. مستمعينا الكرام، من خلف الميكروفون معاكم محمد الهوتي، وكذلك اسعد بالترحيب بالزميل العزيز عصام زياد من خلال الاخراج ومن خلال التنسيق من خلال برنامج صوت الملاعب، وكذلك اسعد بالترحيب بكل من يتابعنا من خلال حساب ابو ظبي اف ام من خلال التيك توك. يا مساء الانوار على الجميع من خلال التيك توك لمتابعينا اللي منورينا. عصام يقولوا لي خف على صوت الموسيقى شوي. اوكي ممتاز يا عصام، الله يقويك. نذكر بارقام التواصل 655-1-2-2-2، أرقام تواصلنا من خلال برنامج صوت الملاعب 600-1-2-2-2، أرقام تواصلنا عبر الهاتف. وأصدقاء برنامج صوت الملاعب أكيد أنهم حافظين الرقم هذا ومسجلينه في تليفوناتهم، لكن نبغي نسمع أصواتهم بعودة الدوري، مشتاقين لكل مستمعين الكرام، نبغي نسمع صوتهم، نبغي نبارك لهم بعودة البطولة بكل تأكيد، بطولاتنا المحلية ومن خلال دوري أدنوك للمحترفين، عبر الهاتف 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا ونسعد بالجميع. أما بالنسبة للتعليقات دكتور موسى اللي توصلنا من التيك توك، الكل يمسي عليكم بالخير ويتمنون لنا موسم رائع بإذن الله من خلال رجعة الدوري. واحد يقول سبحان الله اليوم كنا نطري الكابتن فريد علي بالخير، أهم شيء إنك ذكرته بالخير كابتن فريد، ما ينذكر إلا بالخير الكابتن فريد. وبالنسبة للصوت الأمور الحين طيبة، وجاكو بيقول الوحدة بدون تاديتش رجع إلى الصفر، يا ساتر. بهالطريقة نحن نبدأ البرنامج، وياليت يا جاكوب لو تعطينا رايك في الوحدة من خلال المباراة اليوم بالنسبة للوحدة على 655-1-2-2-2. أول اتصال في الموسم الجديد وأخذ المميز اللي دائما مميز ودائما حاضر ودائما متابع ودائما وفي لبرنامج صوت الملاعب المميز، الله يمسيك بالخير.
3: مساك الله بالخير والنور والسرور. أخوي محمد أمسي عليك وعطيب في الكرام، دكتور موسى وكابتن فريد علي، إن شاء الله بدعة موسم جديدة على الكرة المحلية والآسيوية.
0: آمين.
3: وكذلك المنتخب خليجيا وآسيوية
0: بإذن الله.
3: صراحة ما نقدر نحكم ولا نقول شيء إلا بعد سبع.
0: كيف شفت المستويات المميز؟ فاجأك المستوى اليوم؟
3: تعرف شو الواقع اللي صار؟ اللي كنا نتوقعهم يبادروا اللي هم النصر والوحدة
0: ما بادر،
3: صار العكس. نعم
0: بس النصر قدر يرجع في الشوط الثاني.
3: بدايات.
0: ولا كان متوقع منه أكثر من خلال الظهور الأول؟
3: والله شوف أخوي محمد، في أول 7-8 جولة ما قدر نحكم. ليش؟ العيوب راح تبين. لا تنسى الانسجام، الاستقرار. يعني شوف اليوم عجمان بالاستقرار قدم مستوى زين، كذلك الوحدة يبالها كم جولة ممكن يعود بالمستوى أفضل.
0: ممتاز.
3: ولا ننسى الجو صراحة، نحن برا ويا دوب، وكذلك حضور جماهيري ومن هالقبيل. ولكن نحن بين الحقيقة والواقع. الحقيقة تقول الكل راح ينافس بداية الدوري.
0: هذه الحقيقة؟
3: كلهم أصفار. نعم.
0: لا لا، تخلك من الأرقام بعد، في شيء واقع.
3: أنا بيك الواقع.
0: مميز.
3: تعرف متى الواقع؟
0: إيه.
3: على نهاية أنفاس دورينا. هني بتكون
0: أوكي.
3: الحقيقة.
0: يعني السنة الإثارة للأمتار الأخيرة في الدوري.
3: نعم.
0: بس لا تقول لي 14 فريق.
3: لا ترى هي في منافسة بتكون فوق.
0: إيه.
3: في منافسة تحت.
0: أوكي. زين انت منو؟ انت حين تلف وتدور ما تبغي تقول لي منو اللي بينافس، صح؟
3: صعب.
0: من خلال جاهزيه الانديه، الصفقات، هاي ما تعطيك مؤشر؟
3: لا ما تعطيك، لان ممكن.
0: لا المميز انت تغيرت. انا اذكر مكالمتك الموسم الماضي في بدايه الموسم كنت تراهن ان العين بطل.
3: اكيد طبعا.
0: من بدايه الموسم شو اللي اختلف؟
3: مشاركات خارجيه.
0: اوكي.
3: نعم.
0: مقنع.
3: نعم. السنة اللي طافت العين ما عنده مشاركة آسيوية كبيرة.
0: صح.
3: كان خليجية. ترى هالسنة ممكن نشوف بطل جديد ممكنة، وكذلك ممكن نشوف ثبات للي صاعدين الحين.
0: بطل جديد قصدك لأول مرة يأخذ الدوري؟
3: يعني يمكن غاب سنين.
0: أوكي.
3: أو ما كان له وجود، وكذلك يمكن راح نشوف ثبات لحتى يونايتد.
0: حتى ويونايتد ممكن يبقون.
3: نعم بنسبة كبيرة.
0: طيب يا المميز تفضل.
3: ملاحظة جميلة زلاتكم، يعطينا انطباع مريح صراحة أن حضوره يحضر مبارتين ويشوف.
0: والله اليوم عمل شيء وايد صعب صراحة. يعني اتكلم على حضوره في المباراة الأولى في دبي، وبعدها يحضر في المباراة الثانية في أبوظبي، ونحن عارفين أن الوقت قصير بين المباراتين، لكن حضر جزء من المباراة الأولى وجزء من المباراة الثانية بصراحة.
3: بالضبط، يعطيك مؤشر أن العمل إذا تم بشكل صحيح بتكون نتائج أفضل. الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وشكرا على سماع صوتك، وكل عام وانت بخير. شكرا لك يا المميز. 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا عبر الهاتف. المميز فتح لي محور جميل جدا، محور مدرب المنتخب، وقال لي أنا متفائل خاصة مع بداية عمل المدرب، نشوفه حاضر في ملعبين. وأكيد هذا السؤال بوجهه للكباتن الأعزاء بالنسبة للدكتور موسى عباس، وكذلك بالنسبة للكابتن فريد علي. لكن أنا أسألكم أنتم مستمعين الكرام كذلك، هل الشارع الرياضي في دولة الإمارات متفائل بالمرحلة القادمة والمقبلة بالنسبة للسيد زلاتكو اللي يمتلك سي في قوي جدا؟ قلة من المدربين في العالم اللي نجحوا مع الأندية ونجحوا مع المنتخبات. زلاتكو فعل ذلك مع نادي العين وبعدها مع المنتخب الكرواتي وواصل المسيرة. دكتور، أعتقد أن زلاتكو الجدية أكبر لأنه ما عنده وقت أساسا، أن يعني رفاهية الوقت مش موجودة. شهر وبيبدأ عند استحقاق بالنسبة لكاس الخليج، وبعدها 3 شهور عند كاس آسيا، فجهده بادي مضاعف بحضور مباراتين في أولى مباريات أو أولى أيام الدوري.
1: شوف بخصوص كابتن زلاتكو، أنا بأخذ من أكثر من زاوية. أول زاوية اختيار زلاتكو، هو الشارع الرياضي والجميع سعيد بزلاتكو، كابتن زلاتكو، والدليل انه كان نجاحه مع النادي العين. لكن انا منظر شيء اخر لكابتن زلاتكو، يمكن هذا المحور يمكن ما حد طرق اليه، اللي هو انا يعجبني لما يكون مدرب واصلا يوم من الايام اشتغل في المراحل السنيه، فيعرف كيف يختار اللاعبين في اعمار الصغيره اللي هي 17 19 20. وبالتالي لما درب نادي العين كذلك ودرب المنتخب وجاب صف كامل معه، وبالذات في فريق الأولمبي، وزايد برانكو بهو مستشار الفني. إذا هو جميع الخيوط عنده، وبالتالي هو عارف الآن من هو بيختار لاعبين المنتخب، المنتخب الفريق الأول عنده مع منتخب الأولمبي في تنسيق، وهذا دائما نحن حتى في الأندية كنا نعاني.
0: يعني هو جاي لمشروع
1: لمشروع، فبالتالي كنت اعاني دائما حتى في الأندية ان ما في نوع من التنسيق بين الفريق الأول وفريق الثاني. انا اعتقد هذا الجانب زين، انت جاي مدرب عندك خبرة، نجاحات لك كبيرة، تتكلم عن ثاني كأس العالم، ثالث كأس العالم، بطولة أوروبا، لا مدرب على مستوى عالي بيكون. أنا أتمنى طبعا، أنا أبارك الاتحاد الكرات بشارع الرياضي وأشكرهم على اختيار هذا المدرب. ما نريد الحكم بالذات في دورة الخليج، يمكن كأس آسيا في وقت، لكن دورة الخليج والسبب لأنه هو الآن بيختار لعيبة لأول مرة. المنافسين لك العكس، عندهم استقرار وجاي من بطولة كأس العالم، يعني كل واحد كان معد سواء المباراة الودية في الصيف ولعب لثلاث مباريات، منتخب القطري ومنتخب العراقي ومنتخب السعودي لعبوا.
0: بس في مدربين تغيروا دكتور. شوف هذا التحدي ترى، ليش يوم نحن نقول دكتور وكذلك الكابتن فريد يشاركنا الحديث في هذه الجزئية، ليش يوم أنا أقول المدرب عنده خبرة دولية، اللي عنده خبرة دولية لازم يعطيني مردود سريع جدا، هو يعرف أنه عنده أسبوع بيجمع المنتخب ولازم يوصل أفكاره بشكل سريع جدا. هذه هذه مهارة عند المدربين المنتخبات.
1: بس لكن أي مدرب محتاج إلى وقت، إلى الاستقرار، ومحتاج إلى تجانس بين اللاعبين. أنا ممكن يكون عندي لعيب مجموعة من لعيب الزينين،
0: أوكي،
1: لكن هل هو بيختار نفس اللعيب اللي كانوا لعبة كأس العالم ولا بيزد مجموعة كبيرة في الفريق؟ لأنه بيكون قبل المنتخب، قبل دورة الخليج بأسبوع. هني تجانس رمهم، حتى لو عنده أفكار، عنده أشياء مدرب،
0: فيحتاج وقت
1: إلى وقت المدرب. ممتاز. فأتمنى عدم الحكم في دورة الخليج بالذات،
0: وخاصة دورة الخليج،
1: ودائما نحن أغلب الناس دائما نحن يشلون مدربين في دورات الخليج هالخليجي. فأنا أتوقع إن شاء الله أن المدرب هذا بينجح لنظرة بالأخص في اختيار اللاعبين، لأن مش كل شخص يقدر يختار اللاعبين.
0: كابتن فريد كيف تشوف زلاتكو كمدرب، وهل أنت تضم صوتك لصوت الدكتور موسى عباس وكذلك المميز بالتفاؤل بتواجد زلاتكو مدربا لمنتخبنا الوطني أو قائدا للمشروع الجديد لأربع سنوات؟
2: نعم، أنا أتفق معهم تماما مع اتحاد كرة القدم اختيار زلاتكو لمنتخب دولة الإمارات، بالذات الشخص مش قريب لكرة الإمارات، يعني كان يدرب من من من من أقوى الفرق اللي بدول الإمارات، اللي مدرب العين معهم الدوري معهم الكاس، معناته عنده ملم عن كرة الإمارات وهذا أهم شيء. وبالتالي حضوره اليوم في مبارتين هيدا على متابعته، أول شيء يختار أو يشوف اللاعبين اللي في المنتخب، وفي نفس الوقت يكتشف، أكيد 100% راح يكتشف لاعبين جدد ومتابعة لاعبين جدد
0: للمنتخب.
2: أنا أتفق من دكتور، من الصعب محمد يعني
0: يحتاج وقت،
2: يعني تطلب من المدرب خلال أقل من شهر هي بطولة دوت الخليج، لا يعني أنت ممكن تخلي دوت الخليج استعدادا للمدرب ومعرفته مع اللاعبين.
0: شو قال؟ هو قال بنافس
2: طبعا
0: في كأس الخليج، بنافس في كأس آسيا، وأروح لكأس العالم.
2: جميل جميل حلو، هذا هو ينافس
0: منطقي،
2: بس نحن شارع الرياضي ما نطلب منه أمانة يعني.
1: وكابتن فريد على كلامك صحيح أستاذ محمد، انه هو شوف جيد، ما قال والله انا بشارك من اجل المشاركه، هذا شيء مهم، قالك انا بنافس وهذا المدرب عندي طموح وهدفي وصول كاس العالم.
0: شوف عندي تعليق من خلال لايف التيك توك عبر حساب ابو ظبي اف ام، يقول نبغي كاس اسيا وكاس الخليج تكون تحضير لكاس اسيا.
2: جميل،
0: متفق منطقي،
2: انا متفق مع 100%، متفق معه.
0: ممتاز، يعني التفاؤل حاضر بالنسبة للدكتور موسى عباس وبالنسبة للكابتن فريد علي والمميز.
1: وممكن بعد ترى كابتن لا تستهر منه ياخذ بطولة الخليج، لأن في بطولات القصيرة اللي هي خروج المغلوب
2: صحيح،
1: هو الآن بيصعد في المجموعة،
0: ايه
1: بيدخل على شو مربع الخروج المغلوب، مش بالضرورة أنه هو بينافس، ممكن ياخذ،
2: وعنده خبرة،
1: ممكن ياخذ بطولة
2: دكتور، وعنده خبرة في كأس العالم.
1: نعم، نعم.
2: دور 16 ودور 8 دور الأربع وصل النهائي.
1: أيوه، ايوه بالذات
0: والله الشباب متفائلين بعد،
1: وهي فكرة ترى صحيحة 100%،
0: صح،
1: لأنه هو مدرب عنده الخبرة اللي هي مجرد خروج المغلوب
0: في البطولات المجمعة،
1: وعنده الآن الجودة في اللاعبين.
0: ممتاز. أنا أذكر بأرقام التواصل 655-12-22، هذه أرقام أو هذا رقم التواصل مع برنامج صوت الملاعب، 600-55-12-22، ونبغي نسمع صوتكم، نبغي نسمع صوت هالعيمان اليوم متنومسين طالعين من أبوظبي فرحانين من استاد آل نهيان بتحقيقهم لأول انتصار في دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم 2026-2027، يسجل باسم فريق عجمان حضر من خلال التفوق على فريق الوحدة في البداية. لكن دكتور، الوحدة لغز محير في كل موسم، نفس الحديث، نفس التحضير، يعني مسألة التأخر في حسم ملف اللاعبين الأجانب هذه صارت عادة في نادي الوحدة، خاصة في آخر سنتين ثلاث سنوات. لكن الصادم بالنسبة للشارع الرياضي هو مستوى الوحدة اليوم في بداية الدوري. الوحدة ما كان زين.
1: لا سيد محمد، أنا صراحة شخصيا متفاجئ في مستوى الوحدة بالذات في الشوط الأول، ولا هجمة خطرة، بالعكس عجمان هو سيطر، هو الأفضل، هو لعب الوحدة. أنا دائما أقول أنت دائما لما تختار لاعبين الأجانب أو المقيمين تختارها قبل
0: أنا بوقف عند هذه الجزئية، لأن عندي عبد العزيز على 655-1-2-2-2. مساء الخير يا عبد العزيز.
4: سنور، كيف الحال؟ أخوي طيب؟
0: خير، الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يسلمك.
0: أقول لك مبروك ولا أقول لك هارد لك ولا فريقك ما لعب للحين؟
4: لا ما لعب بعد.
0: أوكي.
4: نعم، بس أنا عندي مداخلتي بخصوص المدرب المنتخب.
0: تفضل عبد العزيز.
4: والله يا أخوي شوف، نحن هذه دوم نفس الوضع اللي هو طال عمرك يوميا بدل منتخب. ما ادري الصدى يرد علي الصوت.
0: لا اسمعك، صوتك نسمعه بوضوح عبد العزيز، تفضل.
4: مدرب منتخب اول مي طال عمرك،
0: ايه
4: صراحه يعني كاعلام تطلعون فوق وفي النهايه نفس المسار.
0: اوكي
4: ماشي منه، يعني دوره الخليج تحضير و يعني السيناريو هذا بيكون كاس آسيا، بعدين ما يكون في أسباب. والله المدرب ما أخذ وقته، والمدرب ما عرفت عليه، نفس الوضع.
0: ممتاز،
4: نفس الأعذار.
0: الحين هذا رأيك ولا أنت تكرر الكلام عبد العزيز؟
4: هذا طال عمرك اللي صاير. شو الفرق بين زلاتكو وكوزمن؟
0: ان زلاتكو عنده تجربه تاريخيه مع المنتخب الكرواتي،
4: تاريخيه على عيني وراسي. بس شوف الكلام الحين عن زلاتكو، قبل فتره كان عن كوزمن رقم واحد. كوزمن اول نقطه مثل ما قالوا الكباتن قبل شوي، نفس الكلام عن كوزمن. كان كوزمن يعرف المنطقه ويعرف اللعيب،
0: صح
4: ويعرف، صح ولا لا؟
0: صح
4: نفس الحاجه. بكره بيصير نفس الكلام ترى عن زلاتكو.
0: زين انت اليوم عبد العزيز، خلنا نتحاور في هذه الجزئيه.
4: السبب ترى انا بقول لك العله مش في المدرب،
0: ها
4: العله في اللعيبه يا اخويا،
0: في المجموعه
4: مش المدرب.
0: اوكي،
4: المدرب لو ما تجيب من،
0: يعني محتاجين كواليتي افضل. قصدك
4: كواليتي اداره، كيف النظام، عرفت علي؟
0: اوكي،
4: لعيبه موجودين.
0: ممتاز،
4: اللعيبه موجودين طال عمرك، لكن
0: اختار صح.
4: اختار صح، اللعيب الموجودين صح، بس كيف اللاعب اللي يعطي هني.
0: ممتاز،
4: تشوف اللاعب في النادي غير وفي المنتخب غير.
0: اتفق معاك في هذه الجزئيه وكانت واضحه.
4: انا زلاتكو ولا مدرب كبير، كوزمن مدرب كبير.
0: زي عبد العزيز، انت عندك عتب على الاعلام، ونحن يعني نرحب باي عتب، بالعكس نحن يعني مرآتكم، نحن صوتكم بالنسبة لبرنامج صوت الملاعب. اليوم لما إدارة الاتحاد تروح تتعاقد مع مدرب حقق كل النجاحات هذه مع المنتخب الكرواتي، المنتخب الكرواتي مش هو البعبع ترى في الكرة الأوروبية، يعني حقق معاهم نجاحات استثنائية وتاريخية من خلال كأس العالم والبطولات. شو اللي مطلوب من الإعلام؟ يعني تبغيني أقول مدرب عادي ولا ما تبغيني أتفائل؟ التفاؤل لازم يكون حاضر عبد العزيز في كل وقت.
4: التفاؤل أكيد.
0: في النهاية أنت قلت، شوف أنت طرحت شيء وايد مهم، قلت لازم المدرب يختار صح، ولازم اللاعبين مثل ما يعطون في الأندية يعطون في المنتخب.
4: هني النقطة هاي، بس هاي هذه.
0: يعني الاختيار صح.
4: الاختيار صح.
0: الله عليك.
4: أنا مش شوف يعني أنا مش أنا اللي أختار. أنت لو أنا على هواي مثلاً 100,000 شخص هني، كل واحد يبلاع
0: عنده رأي، صح؟ كل واحد عنده رأي.
4: في مدرب وفي لجنة،
0: ممتاز.
4: لو على هواي انا ولا على هواك انت على هوا هذا؟
0: انزين المنتخب. انزين هذا ملف المنتخب، اعطني ناديك في الدوري.
4: انا نادي طال عمرك زعيم.
0: والله كيف شفت استعدادات العين للموسم ومباراة الاولى في الدوري؟
4: والله طال عمرك شوف نحن هالعين ما نتكلم،
0: نحن ناخذ حقنا في الملعب.
4: نعم في الملعب، اما الكلام كثير ما احبه. نعم الكلام كثير مو بحقنا
0: طال. زين اسيا كيف اسيا السنه؟ اسيا بعد
4: اوه
0: بناخذ العلوم.
4: نعم علوم طيبه
0: يا رب يا رب.
4: نعم
0: يا رب يا رب
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: سعيد
4: طال عمرك معازيبنا موجودين.
0: ربي يحفظهم ربي يحفظهم ويبارك فيهم يا رب.
4: الشيخ نعم الشيخ حمدان اموركم ان شاء الله بتزين.
0: سلطان بن حمدان. نعم
4: نعم
0: شكرا لك. امين يا رب. سعيد جدا بسماع صوتك يا عبد العزيز. لا بالعكس نحن نرحب بالجميع، وهذا برنامجكم وهذا صوتكم، هذا البرنامج انوجد لكم انتم. شكرا لك يا عبد العزيز. اللي يسأل عن الرقم من خلال لايف التيك توك عبر حساب ابو ظبي اف ام، الرقم 600551222 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا من خلال الهاتف عبر برنامج صوت الملاعب. دكتور أرجع لنفس الجزئية، يمكن كلام عبد العزيز بناقشه معاك ومع الكابتن فريد، لكن أنت كنت تتحدث ما شاء الله. شوف عصام راح على التليفون، يعني لا برجع للمكالمات. 655-1-2-2-2 الأولوية دائما للمستمع، المستمع هو له الأولوية في هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج نوجد من أجل صوتكم صوت المستمعين. ونبارك للجميع في الشارع الرياضي الإماراتي بعودة مسابقاتنا المحلية دوري أدنوك للمحترفين، وشفنا كثير من التفاصيل اللي حضرت وبنتكلم عنها، يعني من حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية اللي بصراحة كان مبهر وفي أفكار جديدة، ومن خلالها تم إطلاق أغنية جديدة بالنسبة لرابطة المحترفين واستعرضناها من خلال برنامج صوت الملاعب. 655-1-2-2-2 أخذ عبد الله. مرحبا الساعة يا عبد الله.
5: كلام أنت بخير ودوري جميل
0: وأنت بخير يا عبد الله،
5: وتفاؤل جميل إن شاء الله.
0: ما في شك الحياة بدون تفاؤل ما تسوى، دائما متفائلين.
5: كابتن فريد
0: يسمعونك يا عبد الله.
5: الله يحفظكم ويطول عماركم إن شاء الله. نحن متفائلين الخبر الكابتن زلاتكو خبر جميل جدا، وخلنا نكون واقعيين. نحن يمكن الأخ عبد العزيز تكلم عن المنتخب، المنتخب شوي أيضا الحظ ما خدمنا في آخر لحظاته، يعني سبحان الله ما كان لنا نصيب. علينا نروح

0: كأس العالم، لكن إن شاء الله التخطيط الآن بيكون على المدى الطويل، ولا بد نكون متفائلين. يعني حضرنا مباريات وزعلنا وطلعنا وفرحنا،
1: لكن خلف المنتخب وين ما كان
0: موافقين أن يكون في تنظيم جديد، في خطة، في مدرب. حتى الكرة الكرواتية مختلفة، تعتمد أيضا على قوة اللياقة أو قوة التركيز الذهني، صح. فإن شاء الله يمكن اللعيبة بيتطورون
1: يا رب يا كريم،
0: وعند لعيبة على مستوى التوليفة بتكون ممتازة إن شاء الله.
1: إحنا إن شاء الله يا رب
0: يظل منتخبنا وعيالنا، يعني
1: ما في شك،
0: بس لا بد يحصلون فرصة، لا بد يكون في خطة صحيحة وفي تدريب صحيح. زلاتكم المدربين اللي عاصرناهم نحن في العين، مدرب يعني يسمع وعنده شخصية وشخصيته قوية وعنده تخطيط. إن شاء الله نتمنى إن شاء الله
1: إن شاء الله ندوم متفائلين يا عبد الله.
0: يا رب إن شاء الله.
1: شو العين السنة عبد الله؟
0: والله شوف، نحن دائما كنا نقول إذا العين ما عنده بطولات خارجية بيكوش على كل شيء.
1: إحنا
0: كوشنا على كل شيء، يمكن بطولة راحت لأخواننا في الوحدة، لكن
1: السنة شو بتسوي السنة؟ بتكوش على كل شيء السنة؟
0: والله نحن شوف برد نفكر في البطولة اللي سويها أكثر من الدوري يمكن، لكن نحن الآن تعرفنا طماعين في كل شيء.
1: يحق لك.
0: والله شوف، لا نتمنى إن شاء الله، نتمنى يعني نحن زعلنا إن الجزيرة إن راحوا آسيا 2،
1: صح.
0: يعني كان المفروض نكون 4 فرق يعني ما على مستوى الدوري الإماراتي،
1: لكن إن شاء الله إنه ينافس الجزيرة على آسيا 3 بعد.
0: إن شاء الله بينافس، يعني بالعكس نحن معهم قلبا وقالبا يعني، لكن كبطولة نحن يمكن بنكون مصرين نحافظ على البطولة أكيد يعني 100%، لكن البطولة السنة اللي طافت يعني اللي خديناها كانت أهدى بالنسبة لنا، أنه ما في بطولات،
1: ما في مشاركات خارجية، صح.
0: لما ما يكون بطولات خارجية في العين شوي اللعيبة أكثر تعلمون، لأن العين الفريق الوحيد اللي لما يكون عنده منافسة خارجية يكون منافسة
1: يعطيها الأولوية
0: بالضبط، ولا نكون منافسين على الدوري. يعني الفرق الثانية مع احترام الشديد يعني لما يشاركون في الدوريات الخارجية
1: زين. السنة عبد الله العين بيشارك، يعني بيركز على الاتجاهين بعد التعاقدات الأخيرة اللي سواها الفريق.
0: والله التعاقدات ممتازة صراحة،
1: بينافس يعني
0: واضح على الاتجاهين
1: ممتاز.
0: ولا تنسى أنا يمكن شيء ممكن نحيي فيه اسمه الشيخ عزاب الزايد، الأكاديمية واللاعبين الصغار اللي يطلعون يعني،
1: صح.
0: يعني عبد الكريم تراوري مثلا، وعندنا لاعبين طالعين على مستوى يعني موجودين،
1: حتى الانتقالات اللي صارت لعارات الأندية، ان اللاعبين الصغار ياخذوه فرصه في انديه ثانيه وبعدها يرجعون للنادي، هذه جزئيه وايد مهمه.
0: صحيح.
1: سعيد جدا بسماع صوتك يا عبد الله، ولا تقطعنا.
0: طولت عليكم، حبينا بس نسلم بس عليكم، نحن انتم ما شاء الله نتعلم من عند الدكتور، من عند الاستاذ فريد، ومنكم يعني مشرفين.
1: ما عليك زود،
0: ولعلمك نحن مع الاعلام، والاعلام لازم يكون مع المنتخب، ان كان في سلبيات يكون في نقاش ايجابي
1: وبكل
0: ادب وبكل تقدير، وهذا اللي صاير. ولكن في الوقت الحاسم الاعلام هو اللي يساعد المنتخب، هو اللي يعطي الزخم، هو اللي بالجمهور.
1: كلنا خلف المنتخب، جمهور، اعلام،
0: وان شاء الله نتنومس كلنا في هذا.
1: يا رب يا رب، ولا تحرمنا من سماع صوتك يا عبد الله.
0: بنحاول نحصل خطوط، جزاكم الله خير.
1: بتحصل ان شاء الله.
0: تحياتنا،
1: استودعك الله، الله يحفظك. الله يحفظك يا عبد الله. 655-12-22 ارقام تواصلنا للي يسأل. عندي تعليق كذلك اقتراحي، يقول من خلال بث تيك توك عبر حساب ابو ظبي اف ام، يقول اقتراحي اي لاعب ما يؤدي في المنتخب مثل النادي تخصم من راتبه. هذه يعني هذه جزئية ثانية تماما، لان النادي هو اللي يعطيه الراتب. يعني انت ممكن ما تعطيه المكافأة اوكي لكن من المنتخب، لكن النادي هو اللي يدفع له الراتب، فهذه جزئيه.
2: لا تلعب خلاص، لا تختار اساسا.
1: من البدايه.
2: من البدايه
1: اي، ده مستواك يفرق. ما بتدخل المنتخب. دكتور، برجع لنفس الجزئيه، قلت لي الوحده داخل السنه نفس العام ما استعد بشكل مثالي من خلال الصفقات، ما اكمل ملف الصفقات.
3: لو رحت المعسكر كابتن، موضوع اللاعبين الاجانب مهم، يعني شيء مهم جدا. حتى لو عندك لاعبين مقيمين مواطنين على مستوى عالي، لكن اللي يفرقون عندك لازم 5 لاعبين اجانب. وانا دائما اقول لاي نادي لما تريد لاعب اجنبي ما تستعد في الصيف، لا انا من شهر 1 بعد الشتوي مباشره، من شهر 4 انا عارف شو نقطه انتقاصي، المدرب موجود يختار مدرب جاي من فتره طويله. الان اليوم واحد لاعب
1: اذا المدرب انا بختاره في الصيف، منطقي اني انا اختار كاداره، انا اختار
3: بس انا، لكن انا عارف عندي نقص نواقص.

0: المدرب متى يا إعلان؟ يا من شهر 6 وشهر 7 كان موجود المدرب. لكان ما يستوي أنت عندك 4 جولات وأنا ألعب بدون 2 من اللاعبين الأجانب. لابد أن يكون لاعبين أجانب جاهزين
1: إذا تبغي تنافس.
0: إذا تبغي تنافس لابد. يعني أنت الآن نحن الآن بدنا نعتمد بس على اللاعبين المقيمين. لا، المقيم ما يجيب لك الدوري. المقيم ما عنده الخبر الكبيرة مثل اللاعب الأجنبي. اللاعب الأجنبي هو اللي يجيب لك الدوري. ليش؟ لأن تقول 5 أصحاب خبرة. شوف أنت الآن في الموسم الماضي العين منو اللي كان فرقوا؟ رحيمي، لابا، رامي ربيعة، هذول اللاعبين الخبراء.
1: راكو
0: مع اللاعبين الصغار يشتغلوا مع بعض. فبالتالي أنا أقول لك اليوم الوحدة.
1: هذه مشكلة الوحدة.
0: لا، أغلب الأندية، أغلب أنديتنا.
1: لا، أنا الحين أخص الوحدة. ليش؟
0: الوحدة اليوم
1: لأن الوحدة مطالب بتحقيق بطولة.
0: لا تنسى
1: لأن الوحدة غاب فترة طويلة عن الدوري.
0: باعوا لاعب مثل روبن، هذا كان عندنا نقص جهة الشمال. لا تنسى كان روبن مؤثر جدا.
1: روبن، ساشا،
0: ساشا
1: وما جددوا لي تدش،
0: واثنين مدافعين وتدش ولاعب تدش مؤثر جدا. انا استغربت يعني بكل امانه اقول لك، يعني تدش يعني كان مؤثر. انا وجهه نظري لا يمكن لاعب مثل تدش كان هو صانع وهو مؤثر الدور الاول في كل المباريات. كان هو مؤثر، هو اللي كان مغذي للخريبين ولكل اللاعبين. فاستغناء أنا أعتقد لم يوفقوا إخواني في نادي الوحدة.
1: طيب، وصلاوي من خلال التيك توك يسأل عن تردد الإذاعة في أبوظبي 90، صح عصام؟ أي جدد لي الذاكرة شوي. 90.0 في العاصمة الحبيبة أبوظبي، وفي دبي 98.4 في دبي. وبنأكد لك المعلومة لأن عصام بعد قاعد يأكد ويراجع وراي. اعذروني ترى فترة غايب وأرجع وأروح وأرجع، فالأرقام عندي مشكلة فيها. لكن كابتن فريد، تتفق في جزئية الوحدة بالنسبة لملف اللاعبين الأجانب، ولا في رأي آخر يقول لك يا أخي أنا محتاج وقت عشان أخلص الصفقات، محتاج وقت، أبغي أختار اللاعبين الصح، لكن يعني ما دخلت الموسم بهذا او بشكل مثالي من خلال خسارة اليوم. خسارة مزعجة للوحدة.
2: انا بخبرتي البسيطة اللي كانت في الملاعب، وبالذات لما كنت بعد مسكت،
1: لا والله خبرتك كبيرة
2: في نادي
1: مو بسيطة،
2: في نادي بنياس، واشتغلت مع بالنسبة لي انا من افضل المدربين، كانوا من خلينا نقول من افضل 20 مدرب مستوى العالم، اللي كاردرون. استفدت منه أشياء كثير يعني.
0: كالديرون.
2: نعم، كالديرون من الأرجنتيني. نقعد معه على فكرة مثل ما قال الدكتور، مش بس نادي الوحدة، كل الأندية.
1: أغلب.
2: قال نحن، قال المفترض قبل ما ينتهي الدوري، من ينتهي الدور الأول، يعني حق الدور الثاني، نص الدور الثاني، كإدارة وكمدرب لازم نعرف إذا ما نجيب المدرب لازم نتواصل معه يشوف الفريق.
1: هذا كالديرون يقول.
2: كالديرون. إذا كان مدرب غير موجود، إذا كان موجود يختار، يتفقون شو من اللاعبين اللي يحتاجهم الفريق حق الموسم الجاي. معناته لما ينتهي الموسم، انتهى الموسم، أنا متفق مع اللاعبين اللي راح تعاقد معهم يروحوا معي المعسكر. تبي تبتدي صح؟
1: بس كابتن فريد، خلنا نتناقش ونتحاور في هذه الجزئية. هذا لما يكون عندك استقرار فني، يعني لما المدرب أساسا موجود ومثلا الموسم هذا موجود وبيكمل الموسم الجاي، فانت تناقشه من شهر واحد شو تحتاج للموسم الجديد.
2: جميل، اي مايك حق المدرب.
1: لكن انا يوم اغير 3-4 في كل موسم.
2: حلو، خلينا الان اخر مدرب، قد ما فكر ان اخر مدرب راح يطلع او راح تستمر معاه في الموسم الجاي.
1: لا اكيد وقتها كان الوحده يعرف انه بيطلع المدرب.
2: بس انت الموضوع، انا من تفكيري بس المدرب مو راح يستمر معي. انا ابحث عن المدرب واتواصل معاه، وحتى لو اخر 4-5 مباريات يجين ويقعد في المدرجات.
1: يعني انت ما تعذر الانديه في مساله لا تاخر لا التعاقد؟
2: لا لا، هذا ممكن الانديه الامانه، يعني الانديه الصغيره هاي في التاسع العاشر
1: اللي ما تبغي تنافس.
2: نعم، اما مثل الوحده طيب، من الانديه الكبيره
0: ودارين. كيف تفرج على كلامك انت؟ يعني انت في دول متقدمه، خلينا نقول في اوروبا، في المدير الرياضي ومع المدرب ومع رئيس النادي، رئيس النادي دائما، خاصة أنت كابتن كلامك جزئي من كلامك مية صح، أن في حالة تغيير المدرب كيف تجيب لاعبين أجانب؟ ترى المدرب
1: هي سياسة النادي.
0: فأنت الآن أنا عارف شو نقص عندي، شو نواقصني، شو كذا عندي. يعني أنا أقولك لما أنا تدش لاعب مؤثر، لاعب صنع لي فارق، روبن من جهة الشمال يمكن حصلوا مبلغ مالي عليه ولا كذا، وعلن العرض
1: هم ماديا استفادوا
0: صراحة، استفادوا منه. لكن هني أنا إذا كنت داني أريد

0: المنافسه على بطوله الدوري
1: لازم اتمسك باللاعبين.
0: اللاعب المميز ما ما, ما, ما اتركه.
1: ممتاز.
0: اللاعب الجيد اخليه، لابد ان اخليه في غض النظر. طيب. لو كان في اختلاف وجهات نظر اقعد معاه واجلس معاه
2: بس بضيف
0: وانا استغرب كذا فريد ان تدش كيف ما في نادي في الامارات مخرج
2: الوحده. شو راح السنه في شو
1: شو راح يكون العمر بعد دكتور؟ النتاجك ترى لاعب كبير
0: والله. انا اقول العطاء داخل الملعب، انا ما اؤمن بالعمر، انا اؤمن
1: بس نزل مستواه
0: ست شهر
1: في الدور الثاني نزل
0: الحين مستوى. الحين كل سنه كانوا يقولون لابا كبير في السن، لابا يسجل هداف الدوري.
1: ايه
0: يقول المهاجمين لك لابا هو هداف الدوري. انا اريد العطاء داخل الملعب، ما اريد واحد صغير شو يسوي لي صغير ذاك ما يعمل لي شيء.
1: اوكي
2: شوف انا دائما افضل الانديه اللي تنافس على بطوله كاس اسيا النخبه والفرق اللي تنافس على كاس اسيا 2.
0: الوحده اسيا 2
2: برافو اسيا 2. خلينا نكون في الوحده، لازم الوحده يجيب لاعبين ويجيب مدربين جيدين
1: بدري
2: بدري، مش منافسه للدوري، منافسه لاسيا 2. واذا انت تنافست هناك
1: بتنافس في الدوري.
2: برافو عليك.
1: اوكي يعني نعم. كابتن فريد يقول لك احسم خاصه الانديه اللي عندها مشاركات خارجيه وهم سبعه السنه.
2: نعم.
1: عجمان والنصر عندهم مشاركات.
2: كيف تنافس اللاعبين الاجانب جيدين؟
1: ممتاز، خلص امورك بدري عشان تكون جاهز للمنافسه. عندي تعليق كذلك على التيك توك، برنامجكم مميز ولو ترجعون برنامج الدوريات الاوروبيه ايام حسين المصعبي الله يذكره بالخير.
2: الله
1: انت رجعتنا لكوره تايم، حسين المصعبي على يميني وعصام زياد على يساري، والنقاشات عن ريال مدريد والانتر وميلان واليوفي، وعصام زياد يضحك يطالعني ويضحك. ايام عصام صح، مرت الايام، لكن ان شاء الله في يوم من الايام يرجع البرنامج دام المستمعين يبونه ويطلبونه.
2: وكيل لاعبين
1: ايه حسين
2: ايه
1: كان محلل معانا الدوري الانجليزي سنوات طبعاً طويله ومختلف البرامج الدوري المحلي، هو الكباتل كابتن طارق الشبيبي، ما ابغي انسى حد، علي مبارك ذكرني، حتى
2: الدكتور
1: مهدي بن عبيد، بطلال المونديالي، الفلاسي مايد، الزميل العزيز سيف الصيعري اللي نوجه له التحية، الزملاء محمد سعيد، ما شاء الله كوكبة مرت على هذه الإذاعة لسنوات طويلة، نوجه لهم التحية ونذكرهم دائما بالخير لأنهم خدمة والمستمعين وخدمة وهذا المكان يعني لسنوات طويلة، فنوجه لهم أجمل تحية. وما ننسى أن في يوم من الأيام فيصل بن حريز كان يقدم هذا البرنامج، ربيع الشامسي، عامر سالمين، رجعتونا
2: أسماء
1: أسماء أسماء أسماء يعني نحترمها ونقدرها وتعلمنا منهم الكثير ونوجه لهم التحية من خلال هذا البرنامج. كثير من النقاط اللي تم التطرق لها والحديث عنها من خلال بداية الموسم، لكن عصام أنا ما باركت لها العيمان اليوم، هل عيمان اليوم متنومسين؟ ليش أول فريق يحقق انتصار في دوري السنة ومتصدرين اليوم؟ الفريق متصدر، ابغي اي انا ابغي اعطي اهل عمان حقهم وهم يستاهلون بصراحه. عمل الاداره من التحضيرات للموسم عمل استثنائي، قدموا يعني شكل مميز من خلال الاستقطابات، وعندهم اوكي عندهم نواقص لكن قدموا صوره مثاليه. هذا كله وهدافهم ما يلعب اليوم، ازارو اليوم مش موجود، لكن عجمان نجح في تحقيق 3 نقاط غالية جدا في بداية مشواره في بطولة الدوري، وأمام فريق صعب مثل فريق الوحدة. باسل المنهالي أبو مبارك الله يمسيك بالخير يقول بداية موفقة، شكرا لك يا أبو مبارك، وعطانا نفس الملاحظة، أبشر يا أبو مبارك، فالك طيب يا باسل المنهالي، وأجمل تحية لك ولكل مستمعين الكرام. 655-1-2-2-2 أرقام تواصلنا عبر الهاتف، وألف ألف ألف مبروك لها العيمان تحقيق فريق عجمان الانتصار الأول مع ضربة البداية.

محاولة وانطلاقة لمصلحة العداني. الكرة العرضية المنتظرة، فهي مراوغة حلوة، منقول عرضية، يا سلام يا سلام على البركان، البركان والبداية، فحرة مباشرة.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: بما أن فريق عجمان هو حقق أول انتصار في دوري أدنوك للمحترفين من خلال الموسم الجديد، لازم أول ضيف معانا يكون سعادة خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان. أبو حمد الله يمسيك بالخير وألف مبروك لك بشكل شخصي والهل عيمان كلهم هذا الانتصار وهذا الفوز.
2: الله يبارك فيك إن شاء الله ومشكور والحمد لله في شيء وانطلاقة يعني سيدة في

0: احترمه ونقدره نعم، لكن اليوم في الملعب ما حسينا بأي غياب لهذا النجم الكبير والاسم الكبير بالنسبة لي عجمان، وهذا يرجع لجهودكم الكبيرة في الاستقطابات في الصيف.
1: لا يا أخوي صراحة افتقدت وليد.
0: بعد مسجل 3 ومفتقد وليد؟
1: نعم، وجوده في الملعب يختلف بالنسبة لعجمان بالنسبة للاعبين كل، لكن الحمد لله ما قصروا اللاعبين، أدوا مباراة طيبة، لكن افتقاد وليد نفتقدنا حتى بالتمرين مصر المباراة
0: كقائد
1: ضروري بالنسبة لنا، كقائد كهداف الفريق وليدر بالنسبة لنا.
0: ما في شك التحديات كبيرة السنة أبو حمد، لكن ما بنبدأ فيها نحن في مسألة الخليجية، لأن بعد اللي شفناه اليوم نحن بنطالبكم بوايد أشياء في الخليجية، لكن شو سر يعني التميز في الصيف؟ أنت مميز من سنوات طويلة، وهذه شهادة نقولها أمامك ومن خلفك بصراحة، أنتم مميزين أنت وفريق عملك في هذا النادي من سنوات طويلة، وأنتم مميزين في الاستقطابات وفي كيفية خلق فريق حتى في أصعب الظروف والتحديات المادية، لكن السنة عجمان مختلف، شو السر أبو حمد؟
1: والله السر تعرف الأخوة في مجلس الإدارة لما تمت المشاركة اعتماد مشاركة الفريق في البطولة الخليجية كان هناك اهتمام وحرص من الإخوان مجلس الإدارة وسمو الشيخ راشد النادي، لابد أن نهيئ الفريق يكون على الأقل مباريات مستوى جيد ويطلع بشكل مكرر بالنسبه لدوله الامارات. احنا ما نمثل الناس وانما يمثل دوله الامارات.
0: صح. فكان هذا الهدف من البدايه.
1: نعم.
0: بيمثل
1: لا توفقنا باللاعبين، وتعرف نظام دوري الامارات بالنسبه للاعبين المقيمين، لاعبين الاجانب، يعني في خيارات، واحنا الحمد لله يعني مجموعة الصغار بدأوا يعني هم بيكون الحمد لله اللاعبين اللي ما اليوم تبتن فوكتور
0: بالنسبة
1: سعد الثاني ياسين اللي هو
0: لعب نعم نعم
1: وإسماعيل وأنا سايك ما تقول له محمد ناصر كل مجموعة صغارهم صغير يعني بدأوا ينضجون.
0: ما في شك، أنا يوم أقول أن أنت ما تأثرت أو الفريق ما تأثر أنا عندي أدلة. اليوم عجمان استغنى أو وافق على انتقال عصام فايز وعوضه بشكل مثالي، في سنة من السنوات وافق على انتقال محمد شاكر المدافع واستمر عجمان بنفس النهج وأخرج لنا ركان وأخرج لنا مجموعة مميزة من المدافعين، لذلك ما شاء الله أنت مميز أنت وفريق عملك. الدكتور يسلم عليك وبيبارك لك الدكتور موسى، تفضل دكتور.
2: أول شيء مبروك أبو حمد سيد خليفة، وأنا أعرفك شخصيا، يعني الشيء المميز لسيد خليفة دائما النادي وأموال النادي كأنه شركة خاصة. شوف لما عنده واحد تاجر يخاف على الفلس،
0: حريص
2: وايد وايد وايد، وهذا فعلا يعني بدون مجاملة، سواء كان حتى لما كان في وزارة الرياضة أو هيئة الرياضة كان ماسك الأمور المالية والموارد البشرية،
0: هو رجل مالي
2: في النادي
3: متخصص
2: وبعدين عنده علاقات طيبة بكل أمانة، أقول لك مش ويه بس حتى مع المجتمع الرياضي ككل، الكل يعني لما يريد لاعب ملاعب سواء داخل والخارج، لا هو بعد الميزة عنده في الخارج حتى في موضوع اللاعبين. أنا أعتقد ودعم كبير من الشيخ عمار من الشيخ راشد هالعيمان كلهم
0: صح
2: حوالين الفريق
0: ملتمين،
2: وبعدين هو رجل هادي جدا، أنا أعتبر هادي جدا، حتى الأشخاص يشتغلون وياه وهو ما يحب الأضواء، يمكن نحن طلع ويانا، نحن صراحة بكل أقول لك يعني أنا كنت يعني نحن اللي قلنا له يطلع ويانا
0: دكتور بس أنت ما شفته في المنصة، أنا مرة حاضر المباراة في المنصة عصبي يا أخي
2: فنحن نتمنى لكم توفيق وكذلك بدور الخليجي، لكن اليوم أنا لفت نظري بكل أمانة أقول لك لاعب ياسين الجابري خاصة في الشوط الأول
0: لعيب،
2: وعقب عرفت أنه كان في الموسم الماضي كان كابتن في رديف يلعب
1: هذا
2: أكمل
1: 4 سنوات
2: دكتور. من
1: 4 سنوات
2: ها؟ 4 سنوات
1: نعم، كمل
2: 4 سنوات.
1: اللاعب يلعب جنبين هو.
2: لا
1: كابتن قران تعرف من الجناح شاف ماشي فقررني لعب.
2: لا هذا.
0: وظفه بشكل.
2: لا لا هذا هذا هذا لاعب مواطن. أنا أعتبره 4 سنوات لا لاعب مميز، هذا مكسب كبير لكرة الإمارات كظهير أيسر، أنا شفت.

0: رئيس الروادين، لكن هو كان مميز جدا يعني انه ما قارنه.
1: هو قال لك هو يلعب يمين بس المدرب وظفه اليوم،
0: لكن هو اشول، هو اشول، شوف مراوغته كيف سرعته ما شاء الله، انطلاقاته. لا اللاعب ظهير ايسر بيكون المستقبل هاللاعب.
1: كابتن فريد يسمعك ابو حمد.
2: ابو حمد مساك الله بخير.
3: بخير والنور.
2: الله يطول عمرك. فريد علي. نعم فريد علي طبعا. اول شيء مبروك على 3 نقاط وبدايه موفقه في بدايه الدوري على فريق كبير مثل الوحده. ما عندي شيء اقول، اقول لك مبروك يا ابو حمد لك ولمحبين نادي عجمان وللدولي محمد عمر ابو احمد. حبيب ان شاء الله، والقادم ان شاء الله يكون افضل لكم ان شاء الله.
3: انا وبني ياسر واحد.
2: يعني طبعا بلا شك، طبعا طبعا طبعا من الثمانينات
1: كلنا بس كلنا واحد يا ابو حمد.
3: اول اتصال
2: يعني نعم نعم
0: استاذ خليفه
3: الله يحفظك.
0: قول الصدق من كابتن فريد كان حكم ضدك ما شد حريت ما في ما شد انفعلت ولا كذا بلنتي عليك ولا شيء هذا، لأنه كان هو شوف معروف على نزاهته وهو حكم دولي وصارم.
3: لا عارفين الله ما قصر ما قصر
1: الله. ربي يحفظك يا أبو حمد، ترجع بالسلامة أنت بعدك في الدرب صح؟
3: الله يحفظك. نعم يا أبو
1: تركي توصل بالسلامة إن شاء الله. وبتتنوم بعد مع أهل عيمان باكر في التمرين، وإذا عندكم راحة وبريك ومع الأهل، وألف مبروك وربي يديم هالأفراح إن شاء الله. ربي يحفظك ربي يحفظك. كان معنا سعادة خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة عجمان، واحد من الشخصيات المميزة. ما نقول هذا الكلام لأنه اليوم موجود معنا، للأمانة هذا الكلام نقوله في وهو غايب. رجل يعني خبرة كبيرة في البطولات المحلية، ورجل هادي، ورجل يشتغل، يعني نعطيته ميزانية محدودة بيشتغل، وان يعني زدته في الميزانية بيشتغل، ونفس الآلية ونفس الطريقة. ونجاحات عجمان تتكلم من خلال إبقاء الفريق لمواسم طويلة في الدوري، وفي موسم حقق مركز تاريخي، واليوم أو هذه السنة عنده مشاركة استثنائية من خلال كأس الخليج، كأس أندية الخليج، مع أكيد النصر الإماراتي راح يشاركون من خلال هذه البطولة. نرجو لهم التوفيق وكلنا خلفهم وراح ندعمهم، وهذا أقل واجب نقدمه لكل من يمثل الإمارات خارجيا من خلال المشاركات. كابتن فريد، فوز يا في وقته بالنسبة لهل عيمان، أول مباراة أنت تلعب خارج أرضك، تلعب مع الوحدة، لكن نجح الفريق في تحقيق انتصار في غاية الأهمية مع بداية المشوار.
2: نعم طبعا، مثل ما تفضلت محمد ومثل ما تكلمنا مع سعادة خليفة جرمن، فعلا بداية موفقة لعجمان، وتفوز 3-2 وتأخذ 3 نقاط من فريق أمانة، يعني فريق الوحدة، يعني من الفرق الكبيرة في دولة الإمارات، ومن الفرق اللي دائما تنافس على بطولة الدوري. أنا أشوف بداية قوية جدا جدا لنادي عجمان.
1: ألف مبروك مرة ثانية لعيمان. وقال لك أبو حمد دكتور، السر في أن دعم رؤساء النادي ربي يحفظهم إن شاء الله، من خلال الدعم المادي، الدعم المعنوي، المطالبة بتجهيز الفريق وتحضيره للظهور بشكل مشرف من خلال البطولة الخليجية، كلها كانت دوافع أنه يحضر عجمان بهذا السكواد. وبعدهم بيدعمون فريقهم، ترى عندهم نواقص وبيشتغلون عليها.
0: وزي ما تفضلت سيد حمد أنت لما قبل ما تتكلم ويا سيد خليفة تتكلم، قلت لي عندهم بطولة خليجية
1: صح،
0: اهتمام كبير. فهو قال لك شوف الأهداف تتغير سيد محمد، والدليل أعطاك لما قال لك بطولة خليجية، لا قالوا رئيس النادي قال لا بد إحنا نهتم، لا بد إحنا نشارك على مستوى عالي. فبالتالي أنا أعتقد هذا الشيء مهم جدا جدا جدا لفريق عجمان، سواء كان شاركته داخل في دور الإمارات أو كذلك بطولة الخليجية. الآن أنا وجهة نظري نادي عجمان أو أي نادي حتى لو عنده مشاركة خارجية، أنا أؤمن أخذ مباراة مباراة. الآن أنا أنسى الأسوية النخبة وأنسى النخبة كلامك 100% صحيح، استعدادك للبطولة من خلال لاعبين أجانب، من خلال المقيمين
1: صح.
0: هذا الشيء 100%
1: صح.
0: أنا استعد أفضل استعداد لآسيا واستعد، لكن الآن وأنا في الدوري أفكر مباراة مباراة، كأس الديب مباراة مباراة. ليش؟ لأن أنا أهم شيء عندي النقاط الآن
1: صح.
0: اللي يفكر في الدوري أو يفكر في البقاء. فأنا أعتقد اليوم عجمان لما تتكلم عن فيكتور اللي جابه من التعاون السعودي، أو لورنسي اللي جابه من خرفكان سجل الهدف الأول، أو اللاعب الآن اللي قال أستاذ خليفة إنه هو

0: ياسين الجابري، قلت انا اليوم فاجئني هذا اللاعب جهه الشمال، قال لا من 4 سنوات عندنا، من 4 سنوات وين كان هذا اللاعب؟ هذا لاعب مميز جدا جدا جدا وجهه نظري. انا اعتقد حمد جمعه عندهم سيكو بابا لعب اليوم، جوبسون من نادي ظفره، فانا اعتقد
1: لورنسي
0: اللي سجل هدف اليوم،
1: صح.
0: وهدف صعب جدا، هذا لاعب مميز. انا اعتقد عجمان كبدايه قويه جدا،
1: ممتاز.
0: فبالتالي تفضل
1: مساله ان المدرب، انا اذكر بالارقام اللي تخبرني عن الارقام 655-1-2-2-2 ارقام تواصلنا عبر الهاتف 600-1-2-2-2 ارقام تواصلنا عبر الهاتف للتواصل مع برنامج صوت الملاعب. اذكركم ان برنامج صوت الملاعب راح ياتيكم بعد نهايه المباراه الثانيه من خلال كل ايام دوري ادنك للمحترفين. من يصفر الحكم؟ نحن صافرة البداية عندنا موجودة، صافرة النهاية في الملعب، صافرة البداية وتتر البرنامج بالنسبة لصوت الملاعب بوجود الكباتن الأعزاء. كابتن فريد، مسألة أن مدرب الوحدة ترى بعد مدرب جديد، أوكي أنا عارف أن الوحدة ما كمل ملف اللاعبين الأجانب، هذه جزئية متفقين عليها كلنا، كل الشارع الرياضي متفق عليها، لكن أن المدرب بعد جديد ويحتاج وقت ويحتاج انسجام، ولا أنت مع الرأي اللي يقول لك هذا الشغل كله لازم يكون في المعسكر؟
2: طبعا أنا أتفق مع الدكتور وحتى مع اللي يرسل لك الرسالة. أنت اليوم نادي الوحدة، قلت لك دكتور نادي الوحدة محمد يختلف عن الأندية، أقصد الفرق الكبيرة، يختلف تماما عن الفرق اللي قاعدة تنافس على البقاء،
1: اللي طموحاتها مختلفة.
2: طبعا تختلف تماما. أنت الوحدة الشكل اللي ظهر فيه في بداية الدوري مع عجمان أنا أشوف غير مقبول تماما، ولا واحد من مشجعين الوحدة، المسؤولين الوحدة، من المدرب، من اللاعب، حتى اللاعبين نفسهم أنا متأكد 100% ما كانوا راضين عن نفسهم. طبعا
1: خاصة أن اليوم زايد الحمادي ما كان متوفق، زايد يعني نافس على واحد من الحراس اللي نافسوا على جائزة القفاز الذهبي. في جوائز رابطة
2: هدفين، أنا وجهة نظري الهدف الثاني والثالث،
1: ثاني والثالث
2: لا كان في يد الحارس طبعا، زايد. بس قبل المباراة الأرقام قبل المباراة تميل للوحدة،
1: صح
2: معناته يعني، بس هو كان في خلال 90 دقيقة،
1: بس في كثير
2: تغير.
1: في كثير من الكباتن توقعوا عجمان عطفا على التحضير المميز صح لعجمان صح في هذا الموسم. عاشق العين على 655-1-2-2-2. مساء الخير يا عاشق العين.
3: مساك الله بالنور والسرور والعافية.
1: يا مرحبا وسهلا،
3: وكل عام وانتم بخير على الموسم الجديد.
1: وانت بخير،
3: ومسي الكباتن اللي عندك، ومسي أخوي الغالي أبو فهد أبو نواف.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. شو الزعيم السنة؟
3: ما أسمع.
1: أقول لك شو الزعيم السنة قبل لا يلعب أول مباراة؟
3: أول مباراة يا أخوي الزعيم ممن حضر طال عمرك.
1: بمن حضر؟
3: أي نعم، هالسنة بعد بياخذ البطولة.
1: العين بطل الدوري قبل لا يلعب العين.
3: ومس أقول حق أبو نواف، هل ينافس الوحدة ولا ما ينافس؟ هذا السؤال مرة الثانية أرد عليه.
1: أوكي، هل ينافس الوحدة ولا لا؟ طيب. أيوة. يا عاشق العين
3: يعطيكم العافية،
1: سعداء بسمع صوتك، وكل عام وانت بخير.
3: وانت بخير،
1: ربي يحفظك يا عاشق العين. عاشق العين داخل جامد قبل لا يشوف العين، يا أخي واثق في فريقه، يقول لك العين بطل الدوري، يسألك
2: حتى العام الفكرة اتصل
1: ايه؟
2: من بداية المباراة قال العين بطل الدوري،
1: بداية
2: فريد
1: الدوري.
2: ايه ومسكني أنا ماتومان الوحدة، ايه قال شو الوحدة؟ قلت أوكي الوحدة فرق كبيرة والكل يشجع الوحدة يعني، بس الوحدة كان ماشي أمانة يعني، أول 5 مباريات الوحدة كان ماشي.
1: أنت رشحت الوحدة يعني،
2: رشحت الوحدة، هو قال العين نهاية المباراة اتصل في تليفون نهاية
1: الموسم
2: قال أنا منخذ الدوري.
1: هي شوف هني في ناس أو فياء للبرنامج يسمعون كل تفاصيله.
2: أي والله،
1: وهل ينافس الوحدة يقول لك السنة
2: على المباراة الأولى؟
1: ترى هو ينغزك على الموسم الماضي،
2: أنا عارف. بس على المباراة اللي احنا شفناها ما تعرف يعني، الوحدة كان بداية العام كان أفضل من الموسم هذا، كان ينافس وطلع، وبالتالي الآن ما تعرف المباراة الأولى ما تقدر تحكم على فريق مثل نادي الوحدة يعني.
1: إيه بس قائمة الفريق
2: ما تقدر نحكم عليهم في أول مباراة، يبقى فريق الوحدة فريق
1: والله كبير. عاشق العين خلاك تتردد فيه.
2: اي والله خلاك اتنافض يا ريال.
0: بس هذا التحدي زين استاذ حمد ما بين الجمهور
1: صح.
0: يعني المفروض شوف كرة القدم
1: هذه حلاوة كرة القدم.
0: برافو عليك.
1: اذا اذا اذا اذا حلاوة كرة القدم ما كانت عند الجمهور وكل واحد صح. هم ملح كرة القدم. سعيد حمد من خلال بث التيك توك يقول العين بطل الدوري. يا ساتر يا ساتر يا العيناوية داخلين بشكل جامد السنة. قبل لا أروح للمباراة الأولى اللي لعبت اليوم مباراة النصر وكلبة كذلك اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين. كلبة تقدم بهدفين وثم نجح النصر في العودة فيها. كابتن فريد في أسئلة كذلك على التحكيم.
2: نعم.
1: بالنسبة لرأيك في التحكيم وكذلك عندي وجهة نظر تقول أن اليوم التحكيم كان ممتاز جدا. أول شيء عطني انطباع عن المعسكر لأن المعسكر التحكيم لهالموسم الاستعدادات كانت في دبي.
2: نعم. أول شيء المعسكر من الفترة الطويلة من سنوات يمكن أكثر من 30 سنة ما عمل المعسكر
1: داخلي
2: والكل كان متخوف من هذا المعسكر. بس سبحان الله يعني أنا كنت قريب منه وكنت أتواجد معاهم. اتفاجأت حتى اللاعبين نفسهم حتى الحكام نفسهم قالوا نحن يعني الراحة اللي شفناها حتى الفنادق والملاعب والأماكن اللي موجودة فيها ولا في الحلاوة ولا الحصلة برا.
1: هو كان عشان نوضح بس هو كان معسكر معسكر يعني
2: معسكر.
1: في الفندق هم موجودين
2: ما طلعوا.
1: أي
2: ما طلعوا. بعدين في لك متابع وأمانة في متابع من قبل رئيس الحكام اللي هو حمد المزروع متواجد معاهم 24 ساعة على الريوق على الغداء على الملعب على المحاضرة يعني ماسك الحكام مانتومان
1: وهذا اللي يستحقونه
2: تصاريح. يعني تخيل يعني معليش تطلع أسرارهم قال الحكم اللي يطلع من المعسكر بدون إذني لا يرجع لنهاية الموسم.
1: أوه في صرامة.
2: صرامة وأمانة الكل كان ملتزم والكل مش عارفه وبالتالي في تمارين صباحي وتمارين المسائي في وجود رئيس إدارة اللي هو إدارة الحكام اللي هو الإنجليزي لي وهناك بعد عندنا تشيلي المدير الفني وتضافه واحد على طول أول ما خلص من كأس العالم كمل معاهم معسكر في الحكام. يعني كان من تاريخ تقريبا 25/7 الى 3/8 هاي حكام النخبه اللي هم يحكمون
1: دوري
2: عندكم محترفين.
1: كيف شفت
2: المعسكر الثاني بالفريق الثاني يعني الصف طبعا الصف الثاني من 4/8 الى 11/8 اختبارات نظري عملي
1: تهيئة صف ثاني بالنسبه
2: كامل للحكام. اقول لك يعني المعسكر انا مش وصل نري بس شيء واحد بس اللهم بس ذاك الجو حتى الجو اندمجوا حتى مع الجو اندمجوا مع الجو يعني كانوا عايشين.
1: لا شوف انا على يعني. شوف على الفورمه اللي شفنا فيها حكامنا اليوم في مباراتين
2: يحيى الملا
1: ومحمد الهرمودي
2: يعني
1: صح
2: يعني في نعم
1: دار لا بنخليهم هني في المعسكر.
2: اي والله برافو عليك والله. اي والله يعني الهرمودي قدم مباراه يعني بحالات المباراه ما يطلع الفريقين والكل راضي على الطاقم التحكيمي والهرمودي كذلك. يعني تخيل الوحدة انهزم في ملعبها زين وطلع وكان راضي على مستوى التحكيمي. انا اشوف بدايه جميله جدا جدا جدا للطاقم التحكيمي
1: حتى الجانب اللياقي وجانب الطقس ما كان يعني ما اثر بشكل واضح.
2: ما اثر في نقطه مهمه. نحكي الحكام لما يصير المعسكر حتى اللاعبين لما يصير المعسكر
1: تصير اوروبا وترجع
2: تتعود على اجواء
1: بارد.
2: لما تي هنا لما تبدش على الجو يبي لك يمكن 3-4 مباريات وبالتالي الحكام اساسا اختباراتهم وتمارينهم كلهم في هذا الجو متعودين مع الجو.
1: طيب.
2: وبالتالي كانوا ينافسون اقول لك كانوا ينافسون اللاعبين في في في في
1: في الجانب البدني
2: في البدني في ارضيه الملعب
1: صح. معناته انت تتفق مع الراي اللي يقول ان التحكيم كان مميز من خلال اولى ايام دوري ادنوك للمحترفين. نروح للمباراه الثانيه. المباراه الثانيه فيها كثير من التفاصيل دكتور. اذا بتكلم على النصر ما اقنعنا في الشوط الاول. كلبة لعب شوط أول مميز بالرغم من كل الغيابات اللي موجودة في صفوفه ناقص لاعبين أجانب واحد اثنين في الدفاع وكذلك رأس الحربة اللي حتى الآن كذلك إدارة كلبة ما خلصت مسألة المهاجم ناقص عبد السلام محمد ناقص عبد الله الرفاعي يعني أسماء أو خط دفاع كامل يغيب عن كلبة إلا أن الفريق قدر يقدم شكل لكن ليش ما قدر ينجح في الحفاظ على التقدم في المباراة؟
0: أول شيء شوف أنا تفاجأت مستوى النصر، كنت متوقع النصر هذا الموسم على هالإعداد يا كابتن ميلوش وخذ فرصته أنه يا هو لاعبين لجانب وكذا، لكن هو ما وفق حتى في

0: تشكيل تبدا المدرب شو معناه؟ تشكيله صحيحه، قراءه المباراه وتغييراته. يعني انا استغرب جلوس عصام
1: فايز،
0: هذا لاعب محور، لاعب مميز كذا، ولاعب انت اشتريته من نادي عجمان، فلازم انه هو هذا اللاعب وجهه نظر يكون لاعب اساسي في نادي النصر. يعني هذا وجهه نظر المدرب، انا ما اقول له وسلي اليوم اللي لعب غير.
1: انت تقول هالكلام لان مستواه في الشوط الثاني فرق مع الفريق،
0: فرق مع الفريق، فريق الشوط الثاني غير والشوط الاول غير. فانا اعتقد النصر اليوم ما ظهر، مو ما ظهر في الشوط الاول بشكل جيد، تشلبه هو اللي اجبره.
1: تشلبه اليوم يعني مدرب كلبه اجبر
0: ميلوش. اليوم لاول مره اشاهد اتحاد كلبه ولا شاهدت لمباراه انا في الموسم الماضي ان الفريق يلعب كره
1: صح،
0: ما كان فريق متحفظ ورا ويعتمد على هجمات المرتده.
1: هذه واضحه، رازوفيتش يعني ما في كوره،
0: يعني بالتالي كان الفريق كان اليوم الهجمات المرتده، القصير، الكرات البينيه ما بين اللاعبين، الاستحواذ على الكره، التبادل المراكز، شفت الهدفين كيف جابوا على اعلى مستوى، سواء كان على الجناح او على جهه الشمال.
1: الشوط الثاني الجانب البدني
0: خذ الكلبه. الشيء الثاني هني لابد لازم مدرب كلبه يعرف، انت تلعب، يمكن هو عنده فكر هجومي المدرب، انت فاز 2-0، هي لابد اني انا اغلق مساحات على الفريق نادي النصر. النصر هو يمكن ما يعرف بعد الانديه الكبيره عندنا، لابد كان هو لازم يغلق جهه اليمين.
1: انت تدري انا يوم التقيت فيه انا قلت له المعلومه هذه، نفس الفكرة اللي عندك قلتها له. قال لي أنا راح ألعب بأسلوبي.
0: هذا لا، أنت فاز
1: بأسلوبي. أنا ما راح أغير أسلوبي. أيوة. أنا بلعب بأسلوبي، النادي هذا يابني لأن هذا أسلوبي، فلازم أتمسك بالأسلوب.
0: هاي فلسفته. خلاص.
1: بس أنت تشوف الجانب الفني أثر ولا الجانب اللياقي والبدني هو اللي أثر؟
0: الجانبين. والنصر عمل تغييرات صحيحة أكثر، يا بعصام يا بوسلي يا بأكثر من لاعب،
1: صح،
0: مهارات فردية، الكرات العالية، حصل تعب ذهني بدني للاعبين، وشفت الكرة العالية كيف كرة ما حد كان معه، سجل الهدف توري كان لوحده
1: الهدف الأول.
0: فبالتالي إيه، فبالتالي ممكن شوف هذا المدرب مدرب جيد، أنا شاهدت الأول مرة. أنت كيف تعرف مدرب جيد؟ لما تشوف الفريق، بس ما تعرف الفريق على إمكانيات اللاعبين كيف غيره، نفس اللاعبين ممكن ما تغيروا له، يعني ما في كان
1: لاعبين في التشكيله.
0: فبالتالي اعتقد النصر يجب انه يراجع اوراقه بكل امانه، لانك انت اليوم 2-0 ترجع للمباراه، انا اعتقد هاي يعني
1: هاي نقطه ايجابيه
0: بس مش في كل المباريات، اذا كان فريق قوي ما بترد.
1: كنا نتوقع اكثر من النصر كابتن فريد من خلال ظهوره الاول؟
2: ايه طبعا، نحن كل الشباب اللي قاعدوا كانوا مرشحين النصر كانت للفوز، وبالتالي اليوم انا اشوف كلبه فرط في 3 نقاط امانه، يعني كان هو يوم تشوفه يا اخي متكامل، اول مره اشوف امانه اشوف كلبه متكامل من خط الدفاع، خط النص، لين المهاجمين اللي في ساعات في اكثر من من من من, من اوقات في المباراه كانوا يلعبوا وان تاتش، يعني قاعدين شو اقول، المدرب ذكي وعلم اللاعبين في التمرين الرياضي طبعا خلال هذا المعسكر،
1: وصل
2: افكاره، لان الجو حار، خلي الكره هي اللي تمشي في ارضيه الملعب وتتحركوا، وهذا اللي حصل في في في الشوط الاول. كل المحللين قاعدين، مسري، كابتن خليف سيما، حتى الدكتور قال شو معقوله كلبه اليوم شو قاعد يلعب بهالطريقه،
1: يعني تغيرت
2: النصر،
1: تغيرت النظره،
2: الافكار، النظره، وحتى الافكار اللاعبين امانه. يعني بس على اساس اقول لك التعادل النصر بالنسبه لهم فوز، وتعادل كلبه انا اشوف خساره 3 نقاط امانه يعني. بس بعد ارد اقول لك الاجواء كان لها دور كبير في تعادل النصر، انا هذا اللي وجهت نظري.
1: الجانب البدني اوكي نعم. هذا
0: بس انت استاذ حمد قلت نقطه مهمه جدا، وانا دائما اؤمن بهالمدربين لما يقول لك انا هاي فلسفتي، انت جبتني انا يعني قوتي في هذا الاسلوب اللعب.
1: مرابط. ايه صحيح. انا فلسفتي ما تنازل،
0: فهو اشتغل على الفريق لهذا المسؤول، لكن انت لازم تغير فكرك في وين اثناء المباراه. المدرب الجيد انا ببدا ب 4-4-2، بروح ب 4-2 3-1، لكن لو انا فايز 2-0 لازم اغير
2: الفكر،
0: اسلوب لعب، ممكن اخلي انا الان الخلل اشوف جهه الشمال،
1: اقلل من الادوار الهجوميه
0: مثلاً. اقل جهه الشمال اشوف لابد ان يكون لاعب، كان بالذات لاعب الدائره كان يميل لجهه الشمال، القلب الدفاع كان يجيب لجهه الشمال، لان كان كل كره جهه
1: يعني الشمال. يعني انت تضم صوتك للكابتن فريد ان كلبه فرط في 3 نقاط في
0: أكيد
1: بدايه
0: 100% اليوم. انا ما كل امانه، انا رشحت النصر بكل امانه، اقول لك صراحه، اقول لك لما اقول لك منو في وزقه

0: النصر
1: بس اخر دقائق
0: صراحه الشوط الاول
1: اخر دقائق انا اشوف مدرب عجمان طلع افكار
0: مش عجمان قصدك
2: النصر
1: عجمان
0: لا النصر
2: نحن حديثنا
1: أدري
2: على
1: النصر اي ايه اقصد مدرب عجمان طلع اذكى في اخر 10 دقائق عارف كيف يحافظ على على
2: من بين من بين المدربين ايه
1: نعم
2: كلهم
1: نعم هاي اقصد
2: مدرب عجمان كان الاذكى
1: اي نعم
2: في التعامل
1: في التعامل نعم
2: ممتاز لكن المؤشر الايجابي انه في مستوى في المباراتين
1: نعم
2: شخصيا بصراحة ما توقعت
0: لسبب الأسبوع الخامس ولا الأول؟
2: لا الأول هذا بعدنا نقول بسم الله
0: بسم الله
2: قول ما شاء الله دكتور
1: ما شاء الله دكتور ما شاء الله عليك
2: تبارك ما في نبات
1: معروف عنك
2: دكتور
0: دخيل هذاك عليه مسري
2: إلا دورينا إلا الدوري روح في أي جانب إلا الدوري والمباريات
1: واللاعبين
2: إيه واللاعبين
1: ورانا دورة خليج
2: ورانا دورة خليج نبغى نستمتع في الدوري وأجواء الدوري وتفاصيله صراحة مباراتين يعني فيها فيها مستويات الجانب البدني اكيد انه هذا طبيعي انه يكون في تراجع ترى حتى في المباريات اللي تابع الدوريات الاوروبيه يعرف اللي انا قاعد اقوله حتى لما الطقس يكون جيد في اوروبا نتكلم الجانب البدني تصاعدي في بدايه الموسم لاغلب الفرق اللي تستهلك الجانب البدني وتلعب على أسلوب استهلاك الجانب البدني من خلال الضغط العالي من خلال كثير من التفاصيل اللي تحضر ترهق جميع اللاعبين لكن برافو برافو عجمان في مباراة اليوم على ظهوره المشرف وحصد لي 3 نقاط خيبة أمل للوحدة وكذلك بالنسبة لكلبة والنصر برافو للاثنين لأن تقريبا لعبوا شوط بشوط ولو أن نسبيا مثل ما ذكر الدكتور كان فريق كلبة جيد وفرط في الانتصار باقي لنا نحن 10 دقائق على ختام أولى حلقاتنا من خلال برنامج صوت الملاعب والولد الشقي زهير بخيت على التيك توك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ويسعدنا أنك تداخلنا ويا مرحبا بك في أي وقت وفي كل وقت نحن البرنامج اللي يسأل يتخبر عن البرنامج يبدأ بعد صافرة نهاية آخر مباراة في اليوم من خلال الجولة يعني باكر من يصفر الحكم شغل الإذاعة إذاعة أبوظبي FM وعيش التفاصيل مع الكباتن الأعزاء وكذلك مع المذيعين المميزين اللي يكونون موجودين من خلال هذا البرنامج زملائي الأعزاء اللي أوجه لهم التحية وكل عام وانتم بخير على بداية الموسم آخر محور دكتور عصام
0: أول شيء محور كان قالك ولد الشقي زهير بخير
1: مو هذا
2: بس ما انا ما
0: ادري يعني هو المسمى يعني
2: ايه
0: مسمى
2: اي وحاط صورة زهير
0: اقول كابتن
1: وزهير يعني
0: الحين خوفتنا نحن يوم نلعب نخاف منه وين الحين بعد
2: اي والله
0: يوم نلعب زهير جهاد نخاف
1: ولده يعني
0: يلفك لا يعني مسمى يعني
1: زين
2: عندي مشاركه من دكتور اسنان يقول بوتركي شاكرين لكم التغطيه المميزه ودنا لو ترجع التغطيه السابقه اللي تكون قبل المباريات والله انا يعني هذه رسالتك أقولها وصوتك أوصلها للإدارة القائمة على إذاعة أبوظبي أو شبكة الإذاعات هنا في أبوظبي وهم يسمعونك ودائما يأخذون بآراء كل المستمعين من خلال هذا الأمر دكتور أسنان والله نكنيمك حلو صراحة أنا أحتاج أنا محتاج دكتور أسنان الفترة الجاية نحن اللي نشكرك على يعني مشاركتك وعلى هذا المقترح أن التغطية ترجع للمباريات من بدايتها كانت التغطية اللي ما كان يعرف تغطية صوت الملاعب أن بداية المباراة يعني تبدأ باستديو تحليلي قبل المباراة لمدة ساعة تقريبا بعدها ننقل أول مباراة نرجع بين الشوطين نرجع بعد المباراة الأولى يتم تحليلها بعدها نروح للمباراة الثانية نفس النظام اللي المتبع في قنوات أبوظبي الرياضية لكن إذاعيا يكون النقل وكل التفاصيل وبتحليل منفصل أكيد ونستمع لكل الآراء اللي تحضر آخر محور بنتحدث عنه هو أهم محور بالنسبة لي التميز اللي تحضر فيه الرابطة دكتور في كل موسم يعني أنا بتكلم برجع شوي 3-4 أو 5 أيام بالنسبة لحفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية حفل مبهر حفل كبير أسماء تستحق التتويج حضرت من خلال هذه المنصة تنظيم كانت مؤشرات يعني مثالية وإيجابية، ويعني واحدة من الأشياء اللي أنا بصراحة عجبت فيها الأغنية اللي تم إصدارها للدوري لمسابقاتنا المحلية في ثيمة خاصة، عمل كبير من رابطة المحترفين دكتور.
0: لا أكيد سيد محمد، أول شيء نحن نبارك ونهنى لأخواننا في رابطة المحترفين الخبرات التراكمية اللي عندهم، وبالذات الأستاذ عبد الله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة من التأسيس هو متواجد معهم. سيد محمد، يمكن بعض الجماهير ما يعني يجب أن احنا نعطيهم بعض المعلومات خاصة عن الرابطة الدول الإمارات، يمكن أكثر من اتحاد سواء كان خليجي ولا آسيوي أتوا للإمارات كيفية التنظيم اللي يحصل في لوائح في رابطة دور المحترفين. أخذوا مرتين على مستوى آسيا مركز الأول ناحية الإدارية وناحية التنظيمية، فأنا أعتقد الحفل كان حفل فعلا مبهر، حفل على مستوى عالي من التنظيم من رائع، وحتى نوع من التحفيز يعني حتى اختيار اللاعبين الموسم قبل الموسم، هذا يعني انطباع
2: دافع كبير
0: للاعبين سواء كان حارس مرمى ولا لاعب وسط لاعب مهاجم، جميع اللاعبين وحتى دافع للاعبين اللي يلعبوا في هذا الموسم ان هناك لك تكريم في نهايه الموسم. انا اعتقد اللي شاهدناه واغنيه وكذلك حتى الحفل حتى تميز كذلك اللي شاهدناه على المقدمين البرنامج الاستاذ يعقوب السعدي وشرفنا، وكذلك احنا سعدنا بوجود الاستاذ خالد جاسم معانا في دوره الامارات، شخصيه متميزة على مستوى
2: نتشرف بوجوده في الإمارات أكيد.
0: فأنا أعتقد حفل مميز، حفل على أعلى مستوى تنظيم، والشكر كل إخوان رئيس الرابطة وجميع أعضاء مجلس الإدارة الفنية وإخوان الرابطة.
2: عندي مشاركة من خلال تيك توك كابتن فريد، هل تتوقع لابا كوجو راح يستمر في المحافظة على لقب هداف الدوري مع نادي الشارجة؟
1: إذا يتوفر لي صانع ألعاب.
2: عنده صانع ألعاب إيغور كرنادو،
1: بس خلاص راح يستمر.
2: راح يستمر كهداف للدوري.
1: هداف هداف هداف خطير
2: ترى، بيحدولك
1: هداف خطير على مسؤوليتي. يا ريال
2: طيب هذا رأي الكابتن
1: يعني فريد. هو ما يطلع هداف منه يعني يعطي هداف.
2: طيب
1: بس دائما المهاجمين
2: يحتاجون عوامل،
1: يحتاجون عوامل. خلنا
2: مغير فريق ترى،
1: خلنا شو أرجع للكورة. يوم كان مبخوت في المنتخب منو كان معاه؟ عموري صح؟
2: إيه
1: عموري كان هداف.
2: أحمد خليل
1: لما رجع الجزيرة منو كان معاه؟ مع ذاك اللي كان صار لعب خلفان مبارك انصاب خلفان مبارك ما حصل احد.
2: اي ف يعني انت لا تطلب من المهاجم فقط تسجيل الاهداف وهو ما عنده ادوات خلفه.
1: ما عنده طبعا. اوكي
0: يعني يحتاج الى خاصه الى الاطراف الكرات العاليه العرضيه صانع
1: يعني صانع العاب يعني بشكل عام.
2: اوكي هذه طبيعي
0: لا بابا يكون منافس بقوه
2: على لقب الهداف.
1: طيب دكتور
2: نعم. دكتور اسنان يسال يقول في نفس السياق، هل المهاجم اليوناني في العين راح ينسي العينوية لابا كوجو؟
0: لا حكم الصعب كابتن، المقياس الدوري، فنحن هو 100% اتفق في حالة ان نادي العين جاب هداف لاعب لاسم له تاريخه في بلده واللعب على مستوى الدول في اوروبا كهداف. لابا من الصعب نحن نقيس الآن بلابا، لأن لابا هو هداف الدوري صار لنا أكثر من موسم أربع مواسم.
2: ممتاز.
0: في الحقيقة يجب نحن نشاهد اللاعب على أرض الواقع ونتمنى له توفيق ونتمنى له إن شاء الله، لكن دائما نادي العين ما عودنا يا جيان وعقب يا لابا وقبل جيان لما كان في سانجو.
1: صحيح.
0: العين هو
1: كل المهاجمين يجيبوا هدافين
0: دائما يجيبوا هدافين.
2: بعدين في شيء يعني توفيق. في شيء دكتور أسنان، في شيء لازم الواحد يتطرق له اليوم. العين استعدادات العين أول شيء انتدب صفقات لأسلوب المدرب، تنجح أسلوب المدرب. العين اليوم عنده أربع أسماء في خط المقدمة، يعني العين راح يداور في اللاعبين وفي الأسماء هذه. أقرب فريق يلعب بأسلوب العين هو انتر ميلان. انتر ميلان عنده أربع أسماء، ممكن واحد منهم ما يكون هداف، لكن تأكد أن الرباعي هذا راح يساهم في إنجاح مسيرة الفريق الأربعة، لأن الأربعة راح يشاركون محليا، راح يشاركون آسيويا على حسب المداورة بالنسبة لمدرب العين إيفيتش. فهذا الشيء ممكن، يعني ممكن ما يكون هداف الدوري من العين، بس على سبيل المثال ممكن يكون العين بطل، لكن لأن عنده التنوع ممكن العين يكون منافس على بطولة آسيا النخبة، لأن عنده التنوع، عنده يعني الجانب هذا بشكل كبير جدا.
1: اي
2: والادوات اللي موجوده في العين بصراحه تعطيك مؤشرات إيجابية بالنسبة للعيناوية أنهم يتفائلون. هل شباب الأهلي بيكون منافس على الدوري والآسيوية؟ رسالة من فرسان فزاع دكتور.
0: وجهة نظري أكيد شباب الأهلي بيكون منافس قوي جدا في الدوري وكذلك في النحو.
2: حتى لو تأخر في موضوع الأجانب باقي لخانة هو
0: شباب الأهلي الآن عند اللاعب أنه هو
2: باقي لخانة
0: ميز في النادي الأهلي أنه هو شباب الأهلي.
2: أنت قصدك حتى لو ما ياب عند اللاعبين؟
0: عنده الدكة وعند اللاعبين المقدمة. سردار الآن موجود، الإمام موجود، الأطراف موجودين،
2: كلهم موجودين هذي.
0: أنا أعتقد شباب الأهلي بالعكس
2: منافس قادر،
0: مثل العين، مثل الوصل، مثل في هذا الموسم
2: الوصل
0: جزيرة
2: الوصل قادر ينافس على آسيا،
0: ينافس على الدوري.
2: لا هو يتكلم على الدوري والآسيوية.
0: لا خلنا نكون واقعين على الدوري. الآسيا يعني أكثر فريقين مهيئين أكثر اللي هو
2: العين والشباب الأهلي. طيب نحن اقتربنا من ختام الحلقة وخلاص وصلنا للختام. نشكر كل من رافقنا في هذا المشوار من خلال مداخلاتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف على 655-1222 والموعد دائما يتجدد معاكم، أو من خلال كذلك بث تيك توك عبر حساب أبو ظبي اف ام. يتجدد اللقاء بإذن الله في ذات التوقيت بعد نهاية آخر مباراة راح تحضر باكر، وباكر في 3 مباريات بالمناسبة، مباريات يعني وايد مهمة مع بداية المشوار، لأن اليوم شفنا يعني جاهزية 4 فرق، تعرفنا على 4 فرق من خلال المستويات، باكر بنشوف 6 فرق، بنشوف مواجهة أولى تحضر بين الظفرة والشارجة راح تكون في الأستاد حمدان بن زايد في مدينة الظفرة، وكذلك بنشوف الظهور التاريخي الأول لفريق يونايتد في دوري أدنوك للمحترفين، أول نادي خاص يتواجد بين الكبار. هذا المشروع اللي خطف كل الأنظار من خلال سنوات بسيطة جدا تواجد في الدوري، راح يواجه الوصل في استاد زعبيل، وكذلك المواجهة الأخيرة راح تأتينا من استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، حيث يحل شباب الأهلي ضيفا على أبناء المدرب الوطني الوحيد في دورينا عبد المجيد النمر. كل التوفيق لكل الفرق، لكن أنا باخذ توقعاتكم قبل لا أختم. كابتن فريد،
1: أنا الشارجة، العين، الوصل.
2: إيش العين ما بيلعب؟ أنت مستعيل
1: بالياسر الرحمن بالياسر
2: مستعيل
1: لا حط بالياسر العين، والله حط بالياسر العين شوف بالياسر العين
2: أنت مسوي جنب. ركز قلنا في ختام البرنامج.
1: يوف الله يوف الله.
2: زين، الظفرة والشارجة قلت لي الشارجة.
1: الشارجة نعم.
2: الوصل واليونايتد.
1: الوصل
2: خورفكان وشباب الأهلي.
1: شباب الأهلي.
2: دكتور في مفاجآت ولا بنفس السيناريو؟
0: لا، تعادل الظفرة والشارجة، فوز الوصل وفوز شباب الأهلي.
2: تعادل الظفرة والشارجة، فوز الوصل وفوز شباب الأهلي.
0: المباراة
2: في الظفرة. هي ختام الحلقة مستمعين الكرام، نحن وصلنا للختام. نشكركم مرة ثانية وإن شاء الله اللقاء بكم يتجدد يوم غد بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد نهاية المباراة الثانية مباشرة، يعني 11:45 إن شاء الله موعدنا يتجدد من خلال صوت الملاعب. تقبلوا تحياتي محمد الهوتي ومن رافقني في هذا المشوار الدكتور موسى عباس، وكذلك الكابتن القدير فريد علي، وكذلك زميلي الرائع والمبدع ورفيق الدرب لسنوات طويلة في إذاعة أبوظبي أبوظبي FM أخوي الكبير عصام زياد، اللي أوجه له التحية، وأشكر سعادة خليفة الجرمن على تواجده معنا من خلال البرنامج، ودائما نسعد بمداخلته وبمداخلة كل رؤساء الأندية في دوري أدنوك للمحترفين. الختام قبل لا يكون في تتر راح نعطيكم أغنية دوري أدنوك للمحترفين تستمتعون بها وتعودون مسامعكم بها، لأنها رائعة جدا وتليق بهذا الدوري الكبير واللي تصنيفه الثاني أسيويا، متفوق على دوريات كبيرة جدا منها الدوري الياباني، الدوري الكوري، وكثير من الدوريات. ألف مبروك لعجمان، هارد لك للوحدة، ومبروك، ما أدري أقول مبروك لكلبة ولا بيزعلون عليها الكلبة، لكن تعادل حضر من خلال الجولة الأولى بالنسبة لكلبة والنصر، نقطة في بداية المشوار ربما تخدم كلبة بشكل أكبر، لأن أنت تلعب في النهاية أمام النصر بعد في أرضه وبين جمهوره. هكذا جاء المشهد الأول في اليوم الأول من دوري أدنوك للمحترفين. تقبلوا تحياتي ونشوفكم دائما على خير.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من بوظبي اف ام
2: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبوظبي أف أم، فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: أبوظبي
3: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
11: أبوظبي FM.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

يا مرحبا بالدوحي ومثايل أهليت هل خل النصوحي ابه الدنيا زهت هو لنا المربوحي يا حظي والبخت قايد عجيد سروحي لذاير والتفت راعي العين الذبوحي وهداي بظللت ابه السنين سروحي والفرحة عيدت يبقى لنا المربوحي دنيانا ليحوت شهم عالي الشبوحي يرجع كل من علت أخلاقي فروحي بالطيب تكاملت أسهر وأنا الميروحي وعيوني ما غفت وشدة حمام النوحي والورقة ليلعت من ونتي مفضوحي خلوي ما سلت.

مظناية باللحوح يازي ورد وضمت لوبه ما بي أبوحي دنياي تهردمت لوبه ما بي أبوحي دنياي تهردمت

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي أف أم.

0: بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: على موجتنا
2: أبو ظبي FM.
1: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي FM. فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية، لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. أبوظبي
1: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
2: أبوظبي FM
1: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد